تاماك تاشلاش امبولاتورياسك بارغاندلا اندن تاماك تاشلاشنان موابقياتلك بولش نسبتني يقر كتورغلي بولدكن. نوبتكى علمى ünümlük تاماك تاشلاش اصولي جملدن پسخيكلق داشقا تولوغ تيارلق قلش كيرك. تاماك تاشلاش تاشلمغانده ياخشي. بالدور تاشلاش كين تاشلغانده ياخشي. تاماك چكوچلرده تاماك تاشلاش ارادسل بولسا هر وقت تاماكا تاشلاش